0: مالك يا قلب مش شعلة؟
1: الو
0: ايش بين شرالة مقنعك سالي بيتا سنتل
2: you are forgiven
0: برور كيف اتلاقي تورا وينا او تتلو تميلي او اخو بيوا ايبي دي 14 تيما ابا اخو بانيا نتفا يفيلا ستيكس نيا نتفا يفيلا كاوينا تتلو تميلي نو اولا لي ايبري رايت يا اخونا انا جدلو خواه اولا لي ايبري رايت